بودكاست مع سكليك سايق مسيد تجيني لحد عان تدوي شوي بوت بيك دماغني مليان عروب دهق مستيك ما في مجاني رسبت بيك معك ما شاء الله ما شاء الله الناس

0: كاس ناسك اللي سايق ومسيد تجينا حتى عان تدوي شوي بوي بيك دماغني مليان عروق داخل مجزيد ما في شي مجاني رسبت بيجيك مع البيت
1: ما شاء الله البيزو ما شاء الله بالنفس عامل في حاجة بحبك عشان كده بتلبس